0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va. تلا قداسة البابا ليون الرابع عشر ظهر اليوم الأحد صلاة التبشير الملائكي مع المؤمنين والحجاج المحتشدين في ساحة القديس بطرس، وألقى كلمة قبل الصلاة سلط الضوء فيها على إنجيل اليوم، مشيرا إلى أن الفرح الذي نعلنه هو فرح حقيقي. استهل قداسة البابا ليون الرابع عشر كلمته قبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي قائلا: في إنجيل اليوم يتحدث يسوع عن وليمة العرس التي أعدها ملك لابنه، وتابع كلمته مشيرا إلى أن زواج الابن هو لحظة مميزة لكل عائلة، ويود هذا الأب السعيد أن يشارك فرحته مع الجميع، فأقام وليمة ودعا إليها أناسا كثيرين. وتوقف البابا ليون الرابع عشر في هذا الصدد عندما قاله القديس توما الأكويني، لافتا إلى أن الخير يميل بطبيعته إلى الانتشار، وأضاف: تحدثنا صورة روايتنا أيضا عن هذا الواقع في سياق معين من الحياة اليومية، فحين يحدث شيء جيد يضاء نور يدفعنا إلى أن نشرك الآخرين في فرحنا. مع ذلك وأمام دعوة بهذا الجمال، فأن المدعوين وبدلا من الانضمام إلى الاحتفال أبوا وفضلوا مواصلة الاهتمام بأمورهم الخاصة، كما أن بعضهم انزعجوا فأهانوا الذين أرسلهم الملك وقتلوهم. يحدث هذا أيضا للأسف، فالخير الذي نقدمه لا يفهم دائما ولا يقدر، لا بل أحيانا يساء فهمه ويرفض، غير أن ذلك لا ينبغي أن يحبطنا. فأمام الرفض تابع البابا ليون الرابع عشر كلمته قائلا: لم يلغي الملك العرس ولم يوقف الاحتفالات، بل وسع دعوته لتشمل عددا أكبر من الناس، فأرسل خدمه ليدعوهم في الطرقات. وهكذا نتساءل من يمثل الشخصيات الرئيسية في هذه القصة، قال البابا ليون الرابع عشر. وأضاف أن القديس إيرونيموس يشير إلى أن الملك هو الآب السماوي، والعريس هو يسوع، والعروس هي الكنيسة. ومن بين الشخصيات الرئيسية نجد أنفسنا أيضاً، فقد اختارنا الرب لنشاركه حياتنا ونكون معه حاملين للحياة. احتفال العرس واحتفالنا، وقاعة الوليمة هي كنائسنا وبيوتنا والأماكن التي نعيش فيها، حيث يعود كل يوم ابن الملك يسوع المسيح ليعلن لنا محبته وينتظر منا النعم. هنا نلتقي به ونحن نرتدي كالعروس ثوب المعمودية الأبيض، ونتزين بحلي الأعمال الصالحة التي تقربنا من الله ومن بعضنا البعض. إن الفرح الذي نعلنه، أضاف البابا ليون الرابع عشر يقول، ليس فرحا مصطنعا، بل هو عميق وملموس وحقيقي وجميل مثل وجوه الأشخاص الذين نلتقي بهم، وهو فرح حقيقي مثل العمل والابتسامات والدموع والمصافحات وأعمال الخير. هو عطية من الله من أجل خلاص العالم. وفي ختام كلمته قبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي ظهر اليوم الأحد الحادي عشر من تشرين الأول أكتوبر، قال البابا ليون الرابع عشر: لنسأل مريم العذراء أم الرب أن تساعدنا لننمو في هذا الفرح ونعلنه دائما وفي كل مكان حتى حيث لا يفهم، وذلك بسخاء وشجاعة وإيمان. بعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي ظهر اليوم الأحد، قال قداسة البابا لمونة الرابع عشر: خلال بعض الفحوصات الطبية مؤخرا اكتشف الأطباء وجود عقدة محددة الموضع في الرئة، وقد تم اكتشافها في مرحلة مبكرة جدا وهي محددة من حيث موضعها. وأضاف الأب الأقدس أن الأطباء يرون أنه من المناسب التدخل الجراحي، ولذلك وبناء على نصائحهم قرر أن يخضع لعملية جراحية لإزالتها، وتقرر إجراء العملية خلال الأيام القادمة. وقال البابا لمونة الرابع عشر: أشكركم على قربكم الروحي. وفي كلمته بعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي ظهر اليوم الأحد، أشار قداسة البابا لمونة الرابع عشر إلى الاحتفال يوم أمس السبت العاشر من تشرين الأول أكتوبر في مانتوفا في إيطاليا بتطويب الراهبة ماريا إنياتسيا إيزاكي مؤسسة كونغريغاتيوني دل سواري أورسوليني دل ساكرو كبوري دي جيزو. وأضاف: بين أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين تفانت بمحبة وشجاعة لمساعدة المعوزين. كما وأشار البابا لمونة الرابع عشر في كلمته بعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي إلى أن الحرب في أوكرانيا لا تزال تسبب آلاما تتجاوز حدودها أيضا، لاسيما في البلدان الأشد فقرا، حيث يعتمد أشخاص كثيرون على استيراد الحبوب. ووجه البابا لمونة الرابع عشر نداء ملحا إلى الأطراف المتنازعة للسماح بأن تنقل الحبوب بأمان عبر البحر الأسود، وأشار إلى أنه لا يمكن أن يكون الخبز اليومي لملايين الأشخاص رهينة الحرب. كما وحي البابا لمونة الرابع عشر في كلمته المؤمنين والحجاج الحاضرين في ساحة القديس بطرس، خاصا بالذكر أيضا أعضاء أخويات إرمانداد ديل سينيور ديلوس ميلاغروس في روما، وشكرهم على صلاتهم من أجل زيارته الرعوية التي سيقوم بها إلى بيرو.
1: من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى: في ذلك الزمان كلم يسوع بالأمثال الأحبار وشيوخ الشعب مرة أخرى قال: مثل ملكوت السماوات كمثل ملك أقام وليمة في عرس ابنه، فأرسل عبيده ليدعو المدعوين إلى العرس فأبوا أن يأتوا، فأرسل عبيدا آخرين وأوعز إليهم أن قولوا للمدعوين: ها قد أعددت وليمتي، فذبحت ثيراني والسمان من ماشيتي، وأعد كل شيء فتعالوا إلى العرس. ولكنهم لم يبالوا، فمنهم من ذهب إلى حقله ومنهم من ذهب إلى تجارته، وأمسك الآخرون عبيده فشتموهم وقتلوهم. فغضب الملك وأرسل جنوده فأهلك هؤلاء القتلة وأحرق مدينتهم. ثم قال لعبيده: الوليمة معدة ولكن المدعوين غير مستحقين، فاذهبوا إلى مفارق الطرق وادعوا إلى العرس كل من تجدونه. فخرج أولئك العبيد إلى الطرق فجمعوا كل من وجدوا من أشرار وأخيار، فامتلأت ردهة العرس بالجلساء. ودخل الملك لينظر الجلساء فرأى هناك رجلا ليس عليه ثوب العرس، فقال له: يا صديقي، كيف دخلت إلى هنا وليس عليك ثوب العرس؟ فلم يجب بشيء. فقال الملك للخدم: شدوا يديه ورجليه وألقوه في الظلمة البرانية، فهناك البكاء وصريف الأسنان، لأن جماعة الناس مدعوون لكن القليلين هم المختارون.

مثل ملكوت السماوات كمثل ملك أقام وليمة في عرس ابنه. يبدأ إنجيل هذا الأحد 28 من زمن السنة بإعلان رجاء وفرح، وتتميز قراءة الليتورجية اليوم برسالة تعزية من الله لشعبه. بالتالي نقرأ في القراءة الأولى من سفر أشعيا: ويمسح السيد الرب الدموع عن جميع الوجوه ويزيل تعيير شعبه عن كل الأرض، لأن الرب قد تكلم. يحدثنا يسوع في الإنجيل عن هذا الملك الذي أقام وليمة عرس لابنه، ويقول لنا أن هذا الملك أرسل عبيده ليدعو المدعوين إلى العرس فأبوا أن يأتوا، فقام عندها ودعا عبيده وقال لهم: الوليمة معدة ولكن المدعوين غير مستحقين، فاذهبوا إلى مفارق الطرق وادعوا إلى العرس كل من تجدونه، أي جميع البشر. ويخبرنا هذا المثل أن ملكوت السماء هو وليمة عرس دائمة أعدها الله الآب لنا جميعا وللبشرية بأسرها. إنها وليمة أبدية، احتفال لا ينتهي للمسيح العريس، فيقال في ذلك اليوم: هو ذا إلهنا الذي انتظرناه وهو يخلصنا، هو ذا الرب الذي انتظرناه، فلنبتهج ونفرح بخلاصه. نجد في إنجيل هذا الأحد الجواب الذي تناله دعوة الله الممثل هنا بالملك للمشاركة في وليمة عرس. ولهذه الدعوة ميزات ثلاث: المجانية، الوسع، والشمولية. فالمدعوون كثيرون، ولكن يحصل هنا أمر مفاجئ: لم يقبل أحد من المختارين أن يشارك في هذا الاحتفال لانشغالهم بأمور أخرى، لا بل أظهر بعضهم عدم مبالاة وانزعاج إزاء هذه الدعوة. لكن الله صالح مع الجميع ويقدم لنا مجانا صدقته وفرحه وخلاصه، لكننا غالبا ما لا نقبل عطاياه ونضع اهتماماتنا المادية ومصالحنا في المرتبة الأولى. نجد أيضا أن بعض المدعوين قد أساءوا معاملة العبيد الذين حملوا لهم الدعوة وقتلوهم، ولكن وبالرغم من عدم استجابة المدعوين فمشروع الله لم يعلق، وإذا رفض المدعوين الأولين لم يستسلم ولم يلغي الاحتفال، بل وسع الدعوة إلى أبعد حدود وأرسل عبيده إلى الساحات ومفارق الطرق ليجمعوا كل من يجدوهم: فقراء، متروكون ومهمشون، أخيار وأشرار، بدون تمييز. فامتلأت ردهة العرس، وهكذا الإنجيل. عندما يرفض من قبل أحد ما فهو يجد قبولا غير متوقع في العديد من القروب الأخرى. إن صلاح الله لا يعرف حدودا ولا يميز أحدا، لذلك فإن وليمة عطايا الرب هي شاملة وللجميع، فقد أعطي للجميع أن يجيبوا على دعوته، ولا يجوز لأحد بأن يشعر أنه مميز أو بأنه يتمتع بامتياز معين. وهذا الأمر يدفعنا للتغلب على عادة وضع أنفسنا دائما في الوسط على مثال رؤساء الكهنة والفريسيين، لننفتح على الضواحي ونعترف أن من يعيش على هامش الحياة هو أيضا قبلة سخاء الله. فجميعنا مدعوون لعدم الحد من ملكوت الله لكي يتناسب مع كنيستنا الصغيرة، وإنما لنوسع الكنيسة لتصبح بحجم ملكوت الله، ولكن بشرط واحد: أن نرتدي حلة العرس، أي أن نشهد بشكل ملموس لمحبة الله والقريب. فالله قد أراد أن يدعونا لنشاركه، وهو يعضدنا ويحثنا بقوة روحه، هو يدعونا ويرسلنا إلى الآخرين لنساعدهم على قبوله وليختبروا محبته العظمى، فيجد معنى الحياة الحقيقي على الأرض وفي الأبدية، ويجد الأجوبة على التساؤلات العميقة التي تخالج في كل آن قلب الإنسان. وهذه هي رسالتنا نحن المسيحيين، وهذا هو دورنا في المجتمع والعالم. وبالتالي على عملنا الرعوي الذي يحركه الروح القدس أن يضرم قلوب إخوتنا الذين نجتمع معهم في يوم الرب لنغتذي من كلمته وخبز الحياة الأبدية.

0: كانت سنوات الزواج الأولى محور مداخلات وتأملات المشاركين السبت العاشر من تشرين الأول أكتوبر في رابع أيام اللقاء الذي أراد البابا لون الرابع عشر إجراءه مع رؤساء الكنائس الشرقية ومجالس الأساقفة في الذكرى العاشرة لصدور الإرشاد الرسولي فرح الحب للبابا فرانسيس. وفي تقديمه لأعمال اليوم تحدث عميد دائرة العلمانيين والعائلة والحياة الكاردينال كيفن فاريل عن الارتداد الرعوي الذي يدعونا إلى الإصغاء بانتباه إلى خبرات المتزوجين الشباب وما يروون عما يتعلمونه معا وما يعوق تعلمهم ونموهم وعما يكتشفون من موارد في سر الزواج وما ينتظرون من الجماعة المسيحية وكيف يمكنهم فهم مسؤوليتهم الإرسالية. وأضاف عميد الدائرة أنه قد تم بذل جهود رعوية كبيرة منذ المجمع الفاتيكاني الثاني من أجل إثراء الاستعداد للزواج من خلال تثمين خبرات المتزوجين وتوفير فرصة للمخطوبين كي يعيشوا خبرات أخوة وصلاة داخل الجماعة المسيحية، إلا أن هذا ليس دائما كافيا لمساعدة المتزوجين حديثا على فهم وتعميق الحب في سنوات الزواج الأولى، قال الكاردينال فاريل، أو على مواجهة الصعاب التي قد تنشأ مع ولادة الأطفال أو مع التعرف الأكثر عمقا بين الزوجين. تحدث من جانبه الكاردينال خوسيه كوبو كانو رئيس أساقفة مدريد عن إسهام الإرشاد الرسولي فرح الحب في النظر بشكل مختلف إلى واقع الزواج وكيف فتحت هذه الوثيقة أفاقا رعوية جديدة، وتابع أن التحدي الأول ليس صياغة برامج جديدة بل السؤال هو هل نفهم بالفعل واقع المتزوجين الذين نريد مرافقتهم؟ وقال في هذا السياق إن الإرشاد الرسولي يدعونا إلى إعادة اكتشاف الزواج لا فقط كسر بل كدعوة لعيشها وإنمائها خلال الحياة، فالزواج يعني هبة متبادلة للذات وبناء مشروع مشترك وتعلم الحب في الحياة الملموسة بأفراحها ومصاعبها. ويتطلب هذا من رعوية الزواج حسب ما واصل رئيس الأساقفة إجراء تغيير جذري، أي الانتقال من إعداد للمتزوجين محوره حدث الزواج في حد ذاته إلى مرافقة تدعم المتزوجين قبل الزواج وخلاله وبعده. وتوقف الكاردينال خوسيه كوبو كانو في مداخلته عندما وصفهما بعنصرين أساسيين أشار إليهما الإرشاد الرسولي فرح الحب يجب التنبه إليهما حين يقترب شخصان يوشكان على الزواج من الكنيسة، وهما المرافقة والتمييز. وقال رئيس الأساقفة في هذا السياق إن هناك فرقا بين التساؤل حول ما يجب أن يعرفه كي يتزوج وبين تساؤل أكثر عمقا وهو ما الذي يحتاجان إلى اكتشافه لمعرفة أنهما مدعوان إلى هبة متبادلة للذات بشكل نهائي. لا يكفي بالتالي تزويد المقبلين على الزواج بالمعلومات اللازمة لتحقيق هذا السر، بل يجب مساعدتهم على فهم معنى هذا الاختيار الذين هم مقبلون عليه ومرافقتهم في تمييز دعوتهم بالمعرفة المتبادلة. ووصل الكاردينال مشيرا إلى أن سنوات الزواج الأولى وإنجاب الأطفال، مسؤوليات العمل، المصاعب المالية، المرض، التغيرات الشخصية تحتاج كلها إلى القدرة على الحوار والصبر والمغفرة وإلى رغبة متجددة في البقاء متحدين. هذا ونقل رئيس أساقفة مدريد خبرة أبرشيته مشيرا إلى تجربة مبادرات في هذه الأبرشية وأبرشيات أخرى كثيرة، ومن بين هذه المبادرات ما أطلق عليها اسم ساعة المخطوبين، وذلك انطلاقا من حاجة المقبلين على الزواج إلى تخصيص الوقت للتحدث معا والتعريف بمسيراتهم والاعتراف بنقاط قوتهم وضعفهم وإلى الصلاة والتمييز. وأضاف الكاردينال خوسيه كوبو كانو أن المواضيع التي تطرحها هذه الخبرة تتجاوز مجرد المفهوم الملموس بل تدعونا إلى التساؤل كيف يمكننا جعل مسيرة التمييز ممكنة. وأشار رئيس الأساقفة إلى أهمية التساؤل حول كيفية تمييز دعوة الزواج في الكنيسة، وأشار إلى أن لقاء شخصيا يدار بشكل جيد وتكوينا للمرافقين يمكنهما أن يفتح طرقا جديدة، إلا أن التساؤل يتواصل، قال رئيس الأساقفة، وتوقف عندما وصفه بواحد من بين أهم التحديات ألا وهو تشييد نحن بدون إلغاء هوية الأنا أو الأنت، وأضاف أن هذا يتطلب وقتا وإصغاء متبادلا، تقاسم الإيمان والقدرة على مواجهة الخلافات بدون السماح لها بإضعاف الرباط. وشدد رئيس أساقفة مدريد على أن الزواج المسيحي ليس فقط قصة شخصين، بل هو أيضا دعوة كنسية يجب أن تنمو وتتشعب داخل الجماعة.
1: يحتفل اليوم الأحد 11 من تشرين الأول أكتوبر بعيد البابا القديس يوحنا 23 أنجيلو جوزيبي رونكالي، من مواليد سوتو إيل مونتي في شمال إيطاليا في 25 من تشرين الثاني نوفمبر عام 1881. نال السيامة الكهنوتية في الأول من آب أغسطس عام 1904 والأسقفية في 19 من أذار مارس عام 1925. عين كاردينالا في 12 من كانون الثاني يناير عام 1953، وفي 25 من الشهر نفسه عين بطريرك البندقية. انتخب حبرا أعظم في 28 من تشرين الأول أكتوبر عام 1958. توفي البابا يوحنا 23 في 3 من حزيران يونيو عام 1963. أعلن طوباويا في 3 من أيلول سبتمبر من العام 2000، وقديسا في 27 من نيسان أبريل عام 2014. ترك البابا يوحنا 23 وثائق عديدة، من بينها الرسالة العامة أم ومعلمة التي تحمل تاريخ 15 من أيار مايو عام 1961، والرسالة العامة السلام في الأرض التي تحمل تاريخ 11 من نيسان أبريل عام 1963.
2: شهدت العاصمة الكازاخستانية أستانا الأسبوع الماضي انعقاد الدورة 24 لأمانة مؤتمر قادة الأديان العالمية والتقليدية، في محطة عكست توجها متزايدا نحو الانتقال بالحوار بين الأديان من مرحلة التعارف والتفاهم المتبادل إلى التعاون العملي من أجل مواجهة التحديات الكبرى أمام البشرية اليوم. وقد شارك في الأعمال الأب لوران بازانيزي المسؤول في الدائرة الفاتيكانية للحوار بين الأديان، الذي تحدث لوكالة فيدس عن مفهوم الدبلوماسية الروحية باعتبارها مساحة تتيح للقادة الدينيين الالتقاء وتبادل الآراء وضع سلطتهم الأخلاقية في خدمة المجتمع من دون أن تكون بديلا عن الدبلوماسية الرسمية أو محاولة لممارسة دور سياسي. وأوضح بازانيزي أن الحوار بين الأديان مر بمرحلة أساسية تمثلت في التعرف إلى الآخر وفهم معتقداته وتاريخه وحساسيته الثقافية، لكن أمامه اليوم فرصة للانتقال إلى مرحلة جديدة عنوانها العمل المشترك وإيجاد حلول عملية للقضايا التي تتجاوز الحدود الدينية والسياسية. في هذا السياق اعتمدت الدورة 3 وثائق تناولت الذكاء الاصطناعي والتغير المناخي وحماية الأطفال المصابين بأمراض مستعصية، وهي ملفات مختلفة في طبيعتها لكنها تلتقي عند سؤال جوهري: كيف يمكن صون كرامة الإنسان في عالم تتسارع فيه التحولات التكنولوجية والبيئية والجيوسياسية، فيما تتأخر أحيانا المؤسسات عن مواكبتها بإجابات مشتركة؟ الوثيقة الأولى هي عبارة عن مدونة أخلاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في المجال الديني، وتهدف إلى وضع ضوابط أخلاقية لاستخدام التقنيات الحديثة في التواصل والتعليم ونشر المحتوى الديني بما يمنع استغلال المشاعر والمعتقدات الدينية أو نشر الكراهية أو تحريف مضامين الإيمان. وتطرح المدونة مسألة أساسية تتجاوز الإمكانات التقنية، وهي تحديد ما ينبغي فعله بهذه التكنولوجيا في ضوء احترام الإنسان والقيم الروحية. أما الوثيقة الثانية فتتناول دور الأديان في مواجهة التغير المناخي، وتؤكد أهمية مساهمة المؤسسات والجماعات الدينية في نشر الوعي البيئي وتشجيع السلوكيات المستدامة والتحذير من الاستغلال المفرط للموارد الطبيعية، كما تسلط الضوء على تأثير الكوارث المناخية في الفئات الأكثر ضعفا وهشاشة، وعلى مسؤولية الأجيال الحالية تجاه مستقبل كوكب الأرض. وتتمثل الوثيقة الثالثة في ميثاق حقوق الطفل المصاب بمرض عضال، والذي قدم بمبادرة مشتركة بين كازاخستان ودولة الفاتيكان. ويشدد هذا الميثاق على حق الطفل في الرعاية الطبية والتلطيفية والدعم النفسي والمرافقة الروحية، مع احترام معتقداته ومعتقدات أسرته، ويؤكد بذلك أن كرامة الإنسان لا تتوقف عند حدود العلاج، بل تشمل أيضا الدعم الإنساني والنفسي والروحي. وأشار باسانيزي إلى أن هذه الوثائق ليست نصوصا قانونية ملزمة، لكنها توفر إطارا أخلاقيا يمكن أن يساعد المسؤولين وصناع القرار على تقييم آثار سياساتهم في الإنسان والمجتمع. ولفت إلى الاهتمام الذي توليه الكنيسة الكاثوليكية لهذه القضايا من خلال تعاليمها بشأن كرامة الإنسان وحماية البيئة والمسؤولية المشتركة. يذكر هنا أن اجتماع أستانا تناول أيضا مقترح إنشاء الحركة العالمية من أجل السلام، التي تهدف إلى تحويل الرسائل الروحية إلى تعاون مستمر بين مختلف التقاليد الدينية في عالم يعاني من الحروب والاستقطاب وتراجع الثقة المتبادلة.
1: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على موقع vaticannews.va.
1: استقبل البابا ليون الرابع عشر صباح اليوم الاثنين في الفاتيكان أعضاء نادي القديس بطرس، ووجه لهم كلمة توقف فيها عند أهمية الرسالة التي يقوم بها هذا النادي منذ أكثر من 150 عاما، والتي ترتكز إلى أسس ثلاثة هي الصلاة والعمل والتضحية. استهل الحبر الأعظم خطابه معربا عن سروره بهذا اللقاء، وقال إن النشاط التضامني الذي يقوم به هذا النادي منذ العام 1869 نيابة عن البابا ساعد أعدادا كبيرة من الأشخاص المحتاجين في مدينة روما من خلال توفير وجبات الطعام والمأوى والخدمات الأساسية، مشيرا إلى أن هذا العمل يساهم في إظهار وجه الكنيسة الجميل، كما يشكل شهادة للإنجيل وسط الفقراء والمحتاجين. هذا ثم شاء البابا أن يسلط الضوء على الركائز الثلاث التي يستند إليها هذا النشاط، ألا وهي الصلاة والعمل والتضحية. في معرض حديثه عن الصلاة لفت ليون الرابع عشر إلى أنها تشكل ركيزة للمحبة، مؤكدا أن الإنسان يستطيع أن يعطي ما ناله، والصلاة هي الوسيلة التي ننال من خلالها المحبة التي نمنحها بدورنا للآخرين. من هذا المنطلق شجع البابا ضيوفه على العودة دائما إلى كلمة الله وإلى الصلاة كينبوع لهذا التفاني. انتقل البابا بعدها إلى الحديث عن العمل الذي من خلاله تنقل المحبة للآخرين، مشددا على أن الصلاة تصبح ناجعة فقط عندما تمتد نحو الآخر، وأن المحبة التي يسكبها الروح القدس في قلوبنا هي محبة الله، محبة تلتزم في الحياة وفي الخدمة، ولابد أن تصبح هدف ونمط عيشنا. هذا ثم تحدث البابا عن الركيزة الثالثة ألا وهي التضحية، التي تعلمنا كيف نحقق التوازن بين الصلاة والعمل، وقال إن ضيوفه ومن خلال وضع وقتهم وحماستهم وتعبهم بتصرف الأشخاص المحتاجين يشاركون في عمل المسيح نفسه الذي أحبنا ووهب حياته من أجلنا، وعندما نتحد مع تضحيته لا نحيا نحن بل يحيا فينا المسيح. في الختام شكر البابا الحاضرين على تقديمهم المساعدة المادية المعروفة باسم فلس القديس بطرس، وهي علامة لأمانتهم ومحبتهم للبابا، وتساعد أسقف روما على تلبية احتياجات الفقراء في أبرشيته، كما تساهم في الوقت نفسه في دعم خدمة الكرسي الرسولي لصالح الكنيسة الجامعة.
2: تتعدد أشكال التعبير عن القرب من قداسة البابا ليون الرابع عشر فور إعلانه أمس الأحد في ختام صلاة التبشير الملائكي عن العملية الجراحية التي ستجرى لقداسته خلال هذا الأسبوع. فمن إيطاليا وجه رئيس الجمهورية سيرجيو ماتاريلا رسالة إلى الأب الأقدس كتب فيها أن ما أعلن عنها قداسته عقب تلاوة صلاة التبشير الملائكي قد قبل بمشاركة وتأثر من قبل الشعب الإيطالي كله. ثم أراد رئيس الجمهورية الإيطالية أن ينقل إلى قداسة البابا محبة الإيطاليين جميعا ومحبته الشخصية، وتابع كاتبا للأب الأقدس أن بإمكانه الثقة في صلاة المؤمنين الكاثوليك وقرب الكثيرين من قداسته في إيطاليا وفي مناطق العالم المختلفة ما ما بين مؤمنين وغير مؤمنين. ثم ختم الرئيس سيرجيو ماتاريلا معربا للبابا لون الرابع عشر عن أطيب تمنياته بنقاهة جيدة واستعادة سريعة وكاملة لصحته. أعرب من جانبه مجلس وساقفة إيطاليا عن التفاف الكنيسة في إيطاليا حول قداسة البابا بمحبة بنوية، وقال رئيس المجلس الكاردينال ماتيو تسوبي: إننا نجيب على دعوة الأب الأقدس إلى القرب الروحي منه، وأكد تذكر البابا لون الرابع عشر والصلاة من أجله. ثم تحدث عن الالتفاف حول الأب الأقدس في هذه اللحظة الحساسة والقرب من قداسته وإكاله إلى مريم العذراء خلاص الشعب الروماني. كما ورد الكاردينال تسوبي شكر قداسة البابا على البساطة والثقة اللتين جعلنا بهما مشاركين له في هذا الاختبار. وختم رئيس مجلس ساقفة إيطاليا: إننا عائلة ولستم وحدكم أيها الأب الأقدس، إننا نرافقكم بصلاتنا ومحبتنا كي تنجح العملية وليهبكم الرب السكينة والقوة. وفي بيان يحمل توقيع نائب البابا العام على أبرشية روما الكاردينال بالداساري رينا، أكدت الأبرشية القرب من قداسة البابا عقب ما علمنا بصوته من أنباء تتعلق بصحته، جاء في البيان. وتلتف أبرشية روما حول الأب الأقدس مؤكدة القرب والصلاة. وختم البيان مؤكدا إيكال البابا لون الرابع عشر إلى مريم خلاص الشعب الروماني، واثقين في معونتها وحمايتها الأمومية. ومن الولايات المتحدة، أكد رئيس مجلس الأساقفة الكاثوليك رئيس الأساقفة بول كوكلي أن الأساقفة يتحدون مع المؤمنين والأشخاص ذوي الإرادة الطيبة في الصلاة من أجل صحة قداسة البابا لون الرابع عشر، وتابع: فليقد الطبيب الإلهي يسوع المسيح أيادي الجراحين الذين سيجرون لقداسة البابا العملية الجراحية. ثم دعا رئيس مجلس أساقفة الولايات المتحدة الجميع إلى التوقف اليوم لرفع الصلاة مثله من أجل قداسة البابا وفريق الأطباء الذي سيعتني به. أكد من جانبهم أساقفة الأورغواي البلد الذي تشمله زيارة البابا لون الرابع عشر الرسولية المزمع القيام بها من السادس حتى السابع عشر من تشرين الثاني نوفمبر إلى جانب الأرجنتين وبيرو، أكدوا أن برنامج زيارة الأب الأقدس لا يخضع حتى الآن لأي تغييرات عقب إعلان البابا عن العملية الجراحية التي ستجرى له. هذا ويفترض أن يكون الأوروغواي المحطة الأولى في هذه الزيارة الرسولية، وذلك من السادس حتى الثامن من الشهر القادم. وتابع الأساقفة أن الجماعة الكاثوليكية في الأوروغواي تتحد في الصلاة من أجل البابا لون الرابع عشر سائلة سيرا جيدا للعملية الجراحية واستعادة الأب الأقدس لصحته سريعا. وختم مجلس الأساقفة مؤكدا مواصلة الاستعداد لاستقبال قداسة البابا وعيش فرح كبير معه. وفي بيان صدر عن الأمانة العامة لمجلس أساقفة الأرجنتين، دعا الأساقفة شعب الله كله إلى الوحدة في صلاة خاصة من أجل البابا لون الرابع عشر قبل العملية الجراحية المرتقبة. وأكد الأساقفة التضرع إلى الرب سائلين أن يهب القوة والسلام للأب الأقدس في هذه اللحظة، وأن تسير العملية الجراحية كما يجب، وكي يتعافى قداسة البابا بشكل سريع وكامل. ورد البيان تسليط الضوء على ما ميز كلمات الحبر الأعظم حول هذا الموضوع خلال صلاة التبشير الملائكي أمس من سكينة وثقة يطمئناننا، ذكر الأساقفة، ويحفزاننا على البقاء متحدين مع البابا روحيا كما سأل قداسته، وأن نرافقه بمحبتنا وقربنا وصلاتنا مكيلين إياه بشكل خاص إلى الشفاعة الأمومية لمريم العذراء. أما مجلس أساقفة بيرو البلد الذي سيزوره قداسة البابا والذي عاش وخدم فيه سنوات عديدة، فوجه عقب إعلان الأب الأقدس أمس رسالة إلى الأخوة والأخوات في الإيمان، إلى العائلة البيروية حسب ما جاء في الرسالة، والتي بدأت مشيرة إلى أن البابا لون الرابع عشر قد أعلن بسكينة عميقة وشفافية أمام المؤمنين المحتشدين في ساحة القديس بطرس أنه سيخضع إلى عملية جراحية خلال الأيام القادمة بسبب اكتشاف الأطباء عقدة رئوية لدى قداسته. وتبع الأساقفة أن شهادة الثبات والوداعة التي قدمها قدسة البابا خلال إعلانه عن هذا الأمر قد أثرت فينا وتدعونا إلى اتحاد فوري في الصلاة. وأكد الأساقفة إكال الأب الأقدس إلى الرب، ودعوا المؤمنين الكاثوليك جميعا وكل الأشخاص ذوي الإرادة الطيبة إلى الوحدة في الصلاة من أجل صحة البابا لون الرابع عشر والتضرع إلى الله رب الحياة وينبوع الصحة كي يقوي قداسة البابا ويهبه الصحة للقيام برسالته. ووصل البيان أن الأساقفة بمشاعر المحبة البنوية والقرب من خليفة القديس بطرس والشركة معه يدعون الجماعات والعائلات والمؤمنين إلى أن يوكلوا الأب الأقدس إلى الحماية الأمومية لمريم العذراء كلية القداسة كي يواصل الحبر الأعظم في كامل صحته القيام برسالته في خدمة الكنيسة والبشرية بأسرها، ومن أجل أن يستمر في كونه رسولا للسلام والرجاء وشاهدا للوحدة والأخوة واللقاء بين جميع الشعوب. متحدين في الإيمان والصلاة نرافق الأب الأقدس بصلواتنا البنوية، ختم البيان الذي يحمل توقيع رئيس مجلس أساقفة بيرو المطران كارلوس غارسيا كامادير.
1: في ذكرى السنوية الثالثة لاعتداءات السابع من تشرين الأول أكتوبر، أجرى موقع فاتيكان نيوز الإلكتروني مقابلة مع بطريرك القدس للاتين الكاردينال بيير باتيستا بيتسابالا، الذي تحدث عن أجواء انعدام الثقة السائدة في الأرض المقدسة، مضيفا أن لا أحد في إسرائيل يتحدث اليوم عن عملية السلام، كما لم يخفي غبطته قلقه إزاء التطورات الراهنة في الضفة الغربية، ولفت إلى أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة لم تتحسن على الإطلاق. استهل بيتسابالا كلمته مؤكدا أن المجتمع الإسرائيلي يعاني اليوم من التفتت منذ العام 2023، وأوضح أن الرئيس الإسرائيلي ريفلين يتحدث عن أصباط إسرائيل في إشارة إلى المجتمع المحلي الذي يفتقر إلى موقف موحد. وأضاف غبطته أن لا أحد في إسرائيل يؤمن اليوم بإمكانية التوصل إلى السلام وبلوغ حل الدولتين، كما ثمة شعور بالضياع وبالغضب أحيانا تجاه المجتمع الدولي، إذ يشعر الكثير من الإسرائيليين أن ليس هناك من يصغي إليهم أو يفهمهم. بعدها لفت بيتسابالا إلى أن أجواء انعدام الثقة سائدة بين الجميع حتى وسط الجماعات المسيحية في الضفة الغربية، وقال إن الضفة تعاني اليوم من غياب سلطة القانون، إذ لا يجد المواطنون مرجعا يلجؤون إليه. وقد جرى مؤخرا استطلاع للرأي في الأرض المقدسة أظهر أن 36% من المسيحيين المحليين والذين يشكلون نسبة 1.9% من مجموع عدد السكان في إسرائيل يفكرون جديا بإمكانية الهجرة والرحيل عن إسرائيل وعن مدينة القدس تحديدا. وأظهرت الدراسة نفسها أن هذه النسبة ترتفع بشكل ملحوظ وسط الشبيبة، حيث 48% من المسيحيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 29 عاما و 52% من المسيحيين بين 30 و 44 عاما ينوون الهجرة. وقال بهذا الصدد البطريرك بيتسابالا، قال إن الجماعة المسيحية ليست عالما قائما بحد ذاته، إذ تعيش معاناة السكان الآخرين، لافتا إلى أن ظاهرة الهجرة تعني الإسرائيليين والفلسطينيين، المسيحيين والمسلمين واليهود على حد سواء، بيد أن تأثير هذه الظاهرة على المسيحيين يكتسب أهمية أكبر نظرا لقلتهم العددية. ومع ذلك مضى غبطته يقول إن الأسباب التي تحمل الجميع على الهجرة هي نفسها، وفي طليعتها انعدام الثقة والخوف من المستقبل، هذا ناهيك عن الصعوبات الاقتصادية التي يعاني منها المسيحيون بنوع خاص نتيجة الوضع الراهن. لم تخلو كلمات غبطته من

0: حيث يشكل النشاط الزراعي مصدر رزق العائلات. وأعرب عن قلقه حيال غياب سلطة القانون إزاء سرقة المحاصيل ومنع أصحاب الأراضي من الدخول إليها، وقال إن هذه الأوضاع تولد المزيد من انعدام الثقة والقلق وسط السكان الفلسطينيين. هذا ولم تغب عن ذهن غبطته الأوضاع المأساوية الراهنة في قطاع غزة، لافتا إلى أن الظروف الحياتية ما تزال مأساوية مع اقتراب فصل الشتاء. في ختام حديثه لموقعنا الإلكتروني، قال بطريرك القدس للاتين أن المؤمنين يرفعون الصلاة على نية السلام، لافتا إلى أن الحوار بين المسؤولين السياسيين والروحيين قادر على إطلاق مسارات جادة تسمح بتخطي الوضع الراهن.
1: في بيان صدر عن المكتب الإعلامي البطريركي لبطريركية الأرمن الكاثوليك، دعا صاحب الغبطة البطريرك رافائيل بيدروس الحادي والعشرون من نسيان كاثوليكوس بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك جميع الكنائس والرعاية والأديار والمؤسسات الكنسية إلى تخصيص أسبوع الصلاة من أجل صحة قداسة البابا لابون الرابع عشر وشفائه ابتداء من يوم الاثنين في الثاني عشر من تشرين الأول ولغاية السبت إلى السابع عشر من تشرين الأول. وجاءت دعوة غبطته عقب أعلان الحبر الأعظم عن اكتشاف عقدة محددة الموضع في الرئة في مرحلة مبكرة جدا وقراره الخضوع لعملية جراحية لاستئصالها بناء على توصية الأطباء. وعرب البطريرك ميناسيان عن تضامنه الروحي العميق مع قداسة البابا مستحضرا كلمات الحبر الأعظم: أشكركم على قربكم الروحي مني وأوكل نفسي إلى صلواتكم، ومؤكدا أن الكنيسة التي يحملها خليفة البطرس في قلبه تحمله اليوم في قلبها وصلواتها في شركة إيمان ومحبة ورجاء. ودعا غبطته الآباء الكهنة إلى تقديم الذبيحة الإلهية على نية شفاء الأب الأقدس وإقامة ساعات سجود أمام القربان الأقدس وتنظيم صلوات جماعية يشارك فيها الكليروس والرهبان والراهبات والمؤمنون العلمانيون، لتتحول الكنائس إلى منارات صلاة ورجاء وترتفع من مذابحها صلاة واحدة من أجل خليفة القديس بطرس. وأعلن غبطته أن أسبوع الصلاة سيختتم بالقداس الإلهي الاحتفالي بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لإعلان قداسة المطران الشهيد إغناطيوس مالويان، حيث ترفع الصلوات وتلتمس شفاعة القديس من أجل صحة الحبر الأعظم وشفائه. واختتم البطريرك ميناسيان دعوته بصلاة إلى الرب يسوع المسيح طبيب النفوس والأجساد، سائلا أن يمنح قداسة البابا نعمة الشفاء والعافية، وأن يسدد أيدي الأطباء الذين يعتنون به ويمنحه القوة والسلام لمواصلة رسالته الرسولية في خدمة الكنيسة الجامعة. كما التمس غبطته شفاعة أمنا مريم العذراء سيدة بزمار والقديس إغناطيوس مالويان، ليحفظ الرب قداسة البابا أبا وراعيا وشاهدا لمحبته ورحمته.
2: ترأس البطريرك الماروني الكاردينال ماربشار بطرس الراعي أمس الأحد الحادي عشر من تشرين الأول أكتوبر في كنيسة مارمارون في المعهد الحبري الماروني في روما قداس الشكر على نعمة تطويب البطريرك الياس لحوياك، وألقى عظة بعنوان من هو الوكيل الأمين الحكيم. وأشار غبطته في عظته إلى أن البطريرك الياس لحوياك كان مدرسة في الإيمان وصفحة مشرقة في تاريخ الكنيسة وضميرا حيا في تاريخ لبنان. استهل البطريرك الماروني الكاردينال ماربشار بطرس الراعي عظته قائلا: في العام 1926 أقر البطريرك الياس لحويك الدستور وحدد فلسفته، أي الانسجام في التنوع وضرورة حماية هويات جميع مكونات لبنان وخصوصياتها، وكان يرى في النظام الطائفي نظاماً للمشاركة بين مكونات مختلفة،

0: يجمعها عهد العيش معا بسلام في انسجام الاختلافات داخل دولة قائمة على ديمقراطية توافقية. وأضاف: كان رجل الكنيسة وعمل بلا كلل من أجل تجديدها روحيا وتربويا واجتماعيا. أسس البطريرك إلياس لحويك رهبانية أخوات العائلة المقدسة المارونيات في العام 1895 انطلاقا من قناعته بأن التربية والرسالة تشكلان بعدين لا ينفصلان من أبعاد القداسة، وشجع المدارس ودعم الرسالات وأعمال الرحمة لأنه كان يرى في الكنيسة لا مؤسسة مخصصة للحفاظ على الماضي، بل أمة مدعوة إلى بناء المستقبل. كذلك أسس وكالة بطريركية في باريس في العام 1890 والكلية المارونية في روما في العام 1891 والنيابة البطريركية في مصر التي أصبحت لاحقا أبرشية مستقلة والنيابة البطريركية في القدس في العام 1893. وخلال حبريته البطريركية أعلن تطويب الإخوة الثلاثة من آل مسابكي الشهداء في العام 1925 وفتحت دعاوى تطويب القديس شربل والقديس رفقة والقديس نعمطل الحرديني في العام 1928. أحب العذراء مريم حب الابن لأمه وشيد مزار سيدة لبنان في حريصة في العام 1905 وافتتح في العام 1907 لكي يكون منارة للصلاة والرجاء لجميع اللبنانيين. وقال البطريرك الماروني مار بشار بطرس الراعي في عظته في قداس الشكر على نعمة تطويب البطريرك إلياس لحويك: هكذا كان البطريرك إلياس لحويك راعيا يصلي وأبا يحب وبناء حكيما وقائدا قادرا على النظر إلى ما يتجاوز زمنه، ولهذا أصبح مدرسة في الإيمان وصفحة مشرقة في تاريخ الكنيسة وضميرا حيا في تاريخ لبنان. وختم البطريرك الماروني الكاردينال مار بشار بطرس الراعي عظته خلال ترأسه أمس الأحد 11 من تشرين الأول أكتوبر في كنيسة مار مارون في المعهد الحبري الماروني في روما قدس الشكر على نعمة تطويب البطريرك إلياس لحويك قائلا: وإذ ترفعه الكنيسة إلى مصاف المكرمين على المذابح تعلن أمام العالم أن الحياة التي تعاش من أجل الله وفي خدمة الإنسان وفي محبة الوطن هي حياة تستحق أن تقدم نموذجا للأجيال ونورا قادرا على إرشاد الطريق لجميع الذين يرغبون في جعل الإيمان قوة لبناء الإنسان والوطن. عبر رئيس مجلس أساقفة بنما المطران خوسيه دومينغو أولوا مندييتا عن تضامنه مع سكان البلاد، وذلك عقب الزلزال الذي وقع يوم الجمعة الماضي 9 من تشرين الأول أكتوبر بقوة 7.7 درجات، وأكد قربه من العائلات ولسيما تلك التي عاشت لحظات من الخوف الكبير والقلق. ويشارك رئيس مجلس أساقفة بنما حاليا في اللقاء الذي دعا إليه قداسة البابا لبون الرابع عشر، وذلك بمناسبة الذكرى العاشرة لصدور الإرشاد الرسولي فرح الحب والذي يعقد في الفاتيكان من 7 وحتى 14 من شهر تشرين الأول أكتوبر. وشدد رئيس مجلس أساقفة بنما المطران خوسيه دومينغو أولوا مندييتا في الرسالة التي وجهها عقب الزلزال الذي ضرب البلاد يوم الجمعة الماضي على أهمية البقاء متحدين في الصلاة والإيمان والرجاء. هذا ووجهت رئاسة مجلس أساقفة أمريكا اللاتينية والكاريب رسالة إلى رئيس مجلس أساقفة بنما المطران خوسي دومينغو أولوا مينديتا، عبرت فيها عن القرب الأخوي والتضامن مع السكان عقب الزلزال الذي ضرب بنما يوم الجمعة الماضي 9 من تشرين الأول أكتوبر. وأكدت رئاسة مجلس أساقفة أمريكا اللاتينية والكاريب، وكما أفادت وكالة سير الإيطالية الكاثوليكية للأنباء، أكدت في الرسالة التي وجهتها القرب الأخوي والصلاة والتضامن.
1: هنا إذاعة الفاتيكان. لوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: استقبل البابا لاوون الرابع عشر صباح اليوم الاثنين في الفاتيكان أعضاء نادي القديس بطرس، ووجه لهم كلمة توقف فيها عند أهمية الرسالة التي يقوم بها هذا النادي منذ أكثر من 150 عاما، والتي ترتكز إلى أسس ثلاثة هي الصلاة والعمل والتضحية. استهل الحبر الأعظم خطابه معربا عن سروره بهذا اللقاء، وقال إن النشاط التضامني الذي يقوم به هذا النادي منذ العام 1869 نيابة عن البابا ساعد أعدادا كبيرة من الأشخاص المحتاجين في مدينة روما من خلال توفير وجبات الطعام والمأوى والخدمات الأساسية، مشيرا إلى أن هذا العمل يساهم في إظهار وجه الكنيسة الجميل، كما يشكل شهادة للإنجيل وسط الفقراء والمحتاجين. هذا ثم شاء البابا أن يسلط الضوء على الركائز الثلاث التي يستند إليها هذا النشاط، ألا وهي الصلاة والعمل والتضحية. في معرض حديثه عن الصلاة لفت لاوون الرابع عشر إلى أنها تشكل ركيزة للمحبة، مؤكدا أن الإنسان يستطيع أن يعطي ما ناله، والصلاة هي الوسيلة التي ننال من خلالها المحبة التي نمنحها بدورنا للآخرين. من هذا المنطلق شجع البابا ضيوفه على العودة دائما إلى كلمة الله وإلى الصلاة كينبوع لهذا التفاني. انتقل البابا بعدها إلى الحديث عن العمل الذي من خلاله تنقل المحبة للآخرين، مشددا على أن الصلاة تصبح ناجعة فقط عندما تمتد نحو الآخر، وأن المحبة التي يسكبها الروح القدس في قلوبنا هي محبة الله، محبة تلتزم في الحياة وفي الخدمة، ولابد أن تصبح هدف ونمط عيشنا. هذا ثم تحدث البابا عن الركيزة الثالثة ألا وهي التضحية، التي تعلمنا كيف نحقق التوازن بين الصلاة والعمل، وقال إن ضيوفه ومن خلال وضع وقتهم وحماستهم وتعبهم بتصرف الأشخاص المحتاجين يشاركون في عمل المسيح نفسه الذي أحبنا ووهب حياته من أجلنا، وعندما نتحد مع تضحيته لا نحيا نحن بل يحيا فينا المسيح. في الختام شكر البابا الحاضرين على تقديمهم المساعدة المادية المعروفة باسم فلس القديس بطرس، وهي علامة لأمانتهم ومحبتهم للبابا، وتساعد أسقف روما على تلبية احتياجات الفقراء في أبرشيته، كما تساهم في الوقت نفسه في دعم خدمة الكرسي الرسولي لصالح الكنيسة الجامعة.
2: تتعدد أشكال التعبير عن القرب من قداسة البابا لاوون الرابع عشر فور إعلانه أمس الأحد في ختام صلاة التبشير الملائكي عن العملية الجراحية التي ستجرى لقداسته خلال هذا الأسبوع. فمن إيطاليا وجه رئيس الجمهورية سيرجيو ماتاريلا رسالة إلى الأب الأقدس كتب فيها أن ما أعلن عنها قداسته عقب تلاوة صلاة التبشير الملائكي قد قبل بمشاركة وتأثر من قبل الشعب الإيطالي كله. ثم أراد رئيس الجمهورية الإيطالية أن ينقل إلى قداسة البابا محبة الإيطاليين جميعا ومحبته الشخصية، وتابع كاتبا للأب الأقدس أن بإمكانه الثقة في صلاة المؤمنين الكاثوليك وقرب الكثيرين من قداسته في إيطاليا وفي مناطق العالم المختلفة ما بين مؤمنين وغير مؤمنين. ثم ختم الرئيس سيرجيو ماتاريلا معربا للبابا لون الرابع عشر عن أطيب تمنياته بنقاهة جيدة واستعادة سريعة وكاملة لصحته. أعرب من جانبه مجلس وساقفة إيطاليا عن التفاف الكنيسة في إيطاليا حول قداسة البابا بمحبة بنوية، وقال رئيس المجلس الكاردينال ماتيو تسوبي: إننا نجيب على دعوة الأب الأقدس إلى القرب الروحي منه، وأكد تذكر البابا لون الرابع عشر والصلاة من أجله. ثم تحدث عن الالتفاف حول الأب الأقدس في هذه اللحظة الحساسة والقرب من قداسته وإكاله إلى مريم العذراء خلاص الشعب الروماني. كما وأرد الكاردينال توبي شكر قداسة البابا على البساطة والثقة اللتين جعلنا بهما مشاركين له في هذا الاختبار. وختم رئيس مجلس ساقفة إيطاليا: إننا عائلة ولستم وحدكم أيها الأب الأقدس، إننا نرافقكم بصلاتنا ومحبتنا كي تنجح العملية وليهبكم الرب السكينة والقوة. وفي بيان يحمل توقيع نائب البابا العام على أبرشية روما الكاردينال بلداساري رينا، أكدت الأبرشية القرب من قداسة البابا عقب ما علمنا بصوته من أنباء تتعلق بصحته، جاء في البيان. وتلتف أبرشية روما حول الأب الأقدس مؤكدة القرب والصلاة. وختم البيان مؤكدا إيكال البابا لون الرابع عشر إلى مريم خلاص الشعب الروماني، واثقين في معونتها وحمايتها الأمومية. ومن الولايات المتحدة، أكد رئيس مجلس الأساقفة الكاثوليك رئيس الأساقفة بول كوكلي أن الأساقفة يتحدون مع المؤمنين والأشخاص ذوي الإرادة الطيبة في الصلاة من أجل صحة قداسة البابا لون الرابع عشر، وتابع: فليقد الطبيب الإلهي يسوع المسيح أيادي الجراحين الذين سيجرون لقداسة البابا العملية الجراحية. ثم دعا رئيس مجلس أساقفة الولايات المتحدة الجميع إلى التوقف اليوم لرفع الصلاة مثله من أجل قداسة البابا وفريق الأطباء الذي سيعتني به. أكد من جانبهم أساقفة الأوروغواي البلد الذي تشمله زيارة البابا لون الرابع عشر الرسولية المزمع القيام بها من السادس حتى السابع عشر من تشرين الثاني نوفمبر إلى جانب الأرجنتين وبيرو، أكدوا أن برنامج زيارة الأب الأقدس لا يخضع حتى الآن لأي تغييرات عقب إعلان البابا عن العملية الجراحية التي ستجرى له. هذا ويفترض أن يكون الأوروغواي المحطة الأولى في هذه الزيارة الرسولية، وذلك من السادس حتى الثامن من الشهر القادم. وتابع الأساقفة أن الجماعة الكاثوليكية في الأوروغواي تتحد في الصلاة من أجل البابا لون الرابع عشر سائلة سيرا جيدا للعملية الجراحية واستعادة الأب الأقدس لصحته سريعا. وختم مجلس الأساقفة مؤكدا مواصلة الاستعداد لاستقبال قداسة البابا وعيش فرح كبير معه. وفي بيان صدر عن الأمانة العامة لمجلس أساقفة الأرجنتين، دعا الأساقفة شعب الله كله إلى الوحدة في صلاة خاصة من أجل البابا لون الرابع عشر قبل العملية الجراحية المرتقبة. وأكد الأساقفة التضرع إلى الرب سائلين أن يهب القوة والسلام للأب الأقدس في هذه اللحظة، وأن تسير العملية الجراحية كما يجب، وكي يتعافى قداسة البابا بشكل سريع وكامل. ورد البيان تسليط الضوء على ما ميز كلمات الحبر الأعظم حول هذا الموضوع خلال صلاة التبشير الملائكي أمس من سكينة وثقة يطمئناننا، ذكر الأساقفة، ويحفزاننا على البقاء متحدين مع البابا روحيا كما سأل قداسته، وأن نرافقه بمحبتنا وقربنا وصلاتنا مكلين إياه بشكل خاص إلى الشفاعة الأمومية لمريم العذراء. أما مجلس أساقفة بيرو البلد الذي سيزوره قداسة البابا والذي عاش وخدم فيه سنوات عديدة، فوجه عقب إعلان الأب الأقدس أمس رسالة إلى الأخوة والأخوات في الإيمان، إلى العائلة البيروية حسب ما جاء في الرسالة، والتي بدأت مشيرة إلى أن البابا لون الرابع عشر قد أعلن بسكينة عميقة وشفافية أمام المؤمنين المحتشدين في ساحة القديس بطرس أنه سيخضع إلى عملية جراحية خلال الأيام القادمة بسبب اكتشاف الأطباء عقدة رئوية لدى قداسته. وتبع الأساقفة أن شهادة الثبات والوداعة التي قدمها قدسة البابا خلال إعلانه عن هذا الأمر قد أثرت فينا وتدعونا إلى اتحاد فوري في الصلاة. وأكد الأساقفة إكال الأب الأقدس إلى الرب، ودعوا المؤمنين الكاثوليك جميعا وكل الأشخاص ذوي الإرادة الطيبة إلى الوحدة في الصلاة من أجل صحة البابا لون الرابع عشر، والتضرع إلى الله رب الحياة وينبوع الصحة كي يقوي قداسة البابا ويهبه الصحة للقيام برسالته. ووصل البيان أن الأساقفة بمشاعر المحبة البنوية والقرب من خليفة القديس بطرس والشركة معه يدعون الجماعات والعائلات والمؤمنين إلى أن يوكلوا الأب الأقدس إلى الحماية الأمومية لمريم العذراء كلية القداسة كي يواصل الحبر الأعظم في كامل صحته القيام برسالته في خدمة الكنيسة والبشرية بأسرها، ومن أجل أن يستمر في كونه رسولا للسلام والرجاء وشاهدا للوحدة والأخوة واللقاء بين جميع الشعوب. متحدين في الإيمان والصلاة نرافق الأب الأقدس بصلواتنا البنوية، ختم البيان الذي يحمل توقيع رئيس مجلس أساقفة بيرو المطران كارلوس غارسيا كامادير.
1: في ذكرى السنوية الثالثة لاعتداءات السابع من تشرين الأول أكتوبر، أجرى موقع فاتيكان نيوز الإلكتروني مقابلة مع بطريرك القدس للاتين الكاردينال بيير باتيستا بيتسابالا، الذي تحدث عن أجواء انعدام الثقة السائدة في الأرض المقدسة، مضيفا أن لا أحد في إسرائيل يتحدث اليوم عن عملية السلام، كما لم يخفي غبطته قلقه إزاء التطورات الراهنة في الضفة الغربية، ولفت إلى أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة لم تتحسن على الإطلاق. استهل بيتسابالا كلمته مؤكدا أن المجتمع الإسرائيلي يعاني اليوم من التفتت منذ العام 2023، وأوضح أن الرئيس الإسرائيلي ريفلين يتحدث عن أصباط إسرائيل في إشارة إلى المجتمع المحلي الذي يفتقر إلى موقف موحد، وأضاف غبطته أن لا أحد في إسرائيل يؤمن اليوم بإمكانية التوصل إلى السلام وبلوغ حل الدولتين، كما ثمة شعور بالضياع وبالغضب أحيانا تجاه المجتمع الدولي، إذ يشعر الكثير من الإسرائيليين أن ليس هناك من يصغي إليهم أو يفهمهم. بعدها لفت بيتسابالا إلى أن أجواء انعدام الثقة سائدة بين الجميع حتى وسط الجماعات المسيحية في الضفة الغربية، وقال إن الضفة تعاني اليوم من غياب سلطة القانون، إذ لا يجد المواطنون مرجعا يلجؤون إليه. وقد جرى مؤخرا استطلاع للرأي في الأرض المقدسة أظهر أن 36% من المسيحيين المحليين والذين يشكلون نسبة 1.9% من مجموع عدد السكان في إسرائيل يفكرون جديا بإمكانية الهجرة والرحيل عن إسرائيل وعن مدينة القدس تحديدا. وأظهرت الدراسة نفسها أن هذه النسبة ترتفع بشكل ملحوظ وسط الشبيبة، حيث 48% من المسيحيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاما، و52% من المسيحيين بين 30 و44 عاما ينوون الهجرة. وقال بهذا الصدد البطريرك بيتسابالا، قال إن الجماعة المسيحية ليست عالما قائما بحد ذاته، إذ تعيش معاناة السكان الآخرين، لافتا إلى أن ظاهرة الهجرة تعني الإسرائيليين والفلسطينيين، المسيحيين والمسلمين واليهود على حد سواء، بيد أن تأثير هذه الظاهرة على المسيحيين يكتسب أهمية أكبر نظرا لقلتهم العددية. ومع ذلك مضى غبطته يقول إن الأسباب التي تحمل الجميع على الهجرة هي نفسها، وفي طليعتها انعدام الثقة والخوف من المستقبل، هذا ناهيك عن الصعوبات الاقتصادية التي يعاني منها المسيحيون بنوع خاص نتيجة الوضع الراهن. لم تخلو كلمات غبطته من الحديث عن أعمال العنف والترهيب التي يتعرض لها المسيحيون خلال السنوات الأخيرة، لا سيما في بعض أحياء مدينة القدس كالحي الأرمني على سبيل المثال، الذي يشكل نقطة احتكاك بين الأحياء اليهودي والمسيحي والمسلم. وقال إن هذه التجاوزات مستمرة مع أن وتيرتها خفت في الآونة الأخيرة. في معرض حديثه عن التعديات التي يتعرض لها المدنيون الفلسطينيون في الضفة الغربية على يد المستوطنين اليهود، قال بطريرك القدس للاتين إن السكان يعيشون حالة من الخوف، لا سيما في قرى مثل الطيب وعبود وفي بلدات أخرى حيث يشكل النشاط الزراعي مصدر رزق العائلات. وأعرب عن قلقه حيال غياب سلطة القانون إزاء سرقة المحاصيل ومنع أصحاب الأراضي من الدخول إليها، وقال إن هذه الأوضاع تولد المزيد من انعدام الثقة والقلق وسط السكان الفلسطينيين. هذا ولم تغب عن ذهن غبطته الأوضاع المأساوية الراهنة في قطاع غزة، لافتا إلى أن الظروف الحياتية ما تزال مأساوية مع اقتراب فصل الشتاء. في ختام حديثه لموقعنا الإلكتروني قال بطريرك القدس للاتين إن المؤمنين يرفعون الصلاة على نية السلام، لافتا إلى أن الحوار بين المسؤولين السياسيين والروحيين قادر على إطلاق مسارات جادة تسمح بتخطي الوضع الراهن.
3: في بيان صدر عن المكتب الإعلامي البطريركي لبطريركية الأرمن الكاثوليك، دعا صاحب الغبطة البطريرك رافائيل بيدروس الحادي والعشرون من نسيان كاثوليكوس بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك جميع الكنائس والرعاية والأديار والمؤسسات الكنسية إلى تخصيص أسبوع صلاة من أجل صحة قداسة البابا لاوون الرابع عشر وشفائه ابتداء من يوم الاثنين في 12 من تشرين الأول ولغاية السبت إلى 17 من تشرين الأول. وجاءت دعوة غبطته عقب أعلان الحبر الأعظم عن اكتشاف عقدة محددة الموضع في الرئة في مرحلة مبكرة جدا وقراره الخضوع لعملية جراحية لاستئصالها بناء على توصية الأطباء. وعرب البطريرك مينسيان عن تضامنه الروحي العميق مع قداسة البابا مستحضرا كلمات الحبر الأعظم: أشكركم على قربكم الروحي مني وأوكل نفسي إلى صلواتكم، ومؤكدا أن الكنيسة التي يحملها خليفة البطرس في قلبه تحمله اليوم في قلبها وصلواتها في شركة إيمان ومحبة ورجاء. ودع غبطته الآباء الكهنة إلى تقديم الذبيحة الإلهية على نية شفاء الأب الأقدس وإقامة ساعات سجود أمام القربان الأقدس وتنظيم صلوات